ارتاح شوي ويا الراكب على عبيه حول وارتاح شوي وحول وعينك الله شيخ تجيبي لابيه

راكب عالعبيه حول وارتاح شوي وحول وي عيناك الله شيخة جبيلة ضيّة شيخة جبيلة ضيّة يا بشيخة جبيلة ضيّة.